0: was crucified in the South Bay on the 5th day of May at the intersection of Artesia and Hawthorne in Lawndale. St. Rollins. KMET-FM blasting. Christmas lights on.
1: إديشيون مرابط قدم ربح المغنوي ترى عزيز جمال أبو جمال تحل تعباريكو ترى عيشة قلمية ونس ليون ونس سيرا حبيبتها

أبصري صريف أقنى استنزق أكوت تندق توت جرى غشرا أبصري صريف أقنى استنزق أكوت